مريم قالت لمريم: يا أخت أرضي وأخت خطايا على الأرض، يا أخت روحي وأخت صلاتي وأخت الضحى في الوضوح وأخت ممات العظيم هنا وما قد تبقى لنا من ممات وما قد تبقى لنا من حياتي. السلام على الأرض ليس لنا. أهذه السماء التي فوقنا لا ترانا؟ أمدنا الصليب على ظهرنا في حقول الدم المر يحجبنا. السلام على الأرض ليس لنا. السلام لأعدائنا يا إلهي، وللطائرات وللموت يهبط، للموت يصعد، للموت يحكي ويكذب يرقص. لا شيء يكفيه، لا دمنا في الفجيعة أو دمنا في الجمال، ولا دمنا في البحار ولا دمنا في السهول، ولا دمنا في الجبال ولا دمنا في التراب، ولا دمنا في الرمال ولا دمنا في الإجابة أو دمنا في السؤال، ولا دمنا في الشمال ولا دمنا في الجنوب، ولا دمنا في السلام ولا دمنا في الحروب.

بدل شاب جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه

صافي عنبر تنيش ألم نبلو عباتي ستراني يالي ناغلو منهم هسان بهم يسترو باي قبان عباتي مباوتو عالبسو مكرين انديسي المكرين

0: مزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجل ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا

0: خيول ولا مهرب ساحب الخيول ولا مغرم خيول خيول خيول خيول
1: ولا كلهم عدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبي سلف الدين هلا فدت فانت طفيت زين خطفت وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع النار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول علاجك مع امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضر خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.